0: بالله من القرآن.
1: يا ملتي بسم الله.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Non mă pas la tine, că nu s-a pucit de pe bu?
1: Not.
0: Ia mulțumim.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم اشنوني كورتانس بوكوري غيا رشي غنتان بوسكا توكسون سي بروغرام يان كان سارما سونسي اشنمو ساغاني جونا سلام بو قبول سونشيك يلي كورتانس ناس نابين جوكسيوت كان كون ديني سو كورتانس بينو غازن تان سوبا فان كي توبت بي توبيك تي كوري اونسيت ان شاء الله ينتان دي كان فان كي توب تو ني ديني سو كورتانس بينو ساغ با سكسنا لان غازن تان سوبا وولد هايبر تنشن دي زيري ديسكولاس بيراري ليبچوغي تيريكاب نا ينتان سوبا تاوك جيغان ليبچوغي China jagzerena jagchichik wall hypertension desere di jagchik malla khongmatang di jagpo chi inchuk yang di jagpo na malla khongmachuk zerna kortang singyane nyutkhani achenumun kakafunun di wall hypertension de myelithorika diringi jagpyang malla khongma chachuk nidiring mai chubdunla dunyagang penuk hypertension de jagzere malla khongnyute inchuk China di hypertension de di hypertension po khorang zirna jap ngati BP thos pa chetang BP sket pa zircha inchuk. Nidi jagun jam ala khyongsi inzirna di jagun istrolika mimang sunla hago lepchuk pa chuk ga zirme gyot na di zirmon ga chukshika yongsi in yang chi ba se elaj ba jay inzire mimang sunla di chuks jagun ya na mimang sunla hago tang ma chuk. China hypertension de zerbana sngingi las inchuk nidi snging pos ngati khrak po ngati pura ngati rguyang nuk pam base rgue har hisang lepchuk pachuk nidi khragi nalun di paibuni ka khimu pressure chana ka to odwa high blood pressure zercha inchuk nidi blood pressure po yang lukso zosta ka to yote inchuk ga unzer na nga ta nga 120/80 ba se kam yotna ka to nga TBP normal inchuk. Lekin nam 140/90 ka to 2 ba se ziyada yotna ka to sket

عشان موني بروجرام انت سلاب انت بين بروجرام سير تنسي بروجو كانت بين من فاتمة بانو متزا كاشواني كاريلي كان زرينت وقص بو خبرين سنسو بركيان خبرين ين مزاد